因为要不想记得我的妈，要不想妈的，我把说我妈。

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق

يتبعون إلا الظن وما تهوى

من العرق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة

فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

0: syuur.
1: Ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir. Saya'lamuna ghadan man al-kadzdzabul ashir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibhum wastabir. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

يحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

我叫

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وأتركنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض

قل من رب السماوات السبع والأرض

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. وقوة

كلا إن كلمة هو قائل.

Why am I

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

لم يولد ولم يكن له كفؤا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإن

وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها

como

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

غير مسكونة فيها متاع لكم

يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموتوا

اسمه نسبح له فيه

جايته لم يكد يراها.

تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلنا

Well, what

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة.

ويحيين.

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل

كبكبوني هو الغاوون وجنود إبليس.

كذبت قوم نوح المرسلين.

ومن

علي مبين وإنه لذي

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

الذي يراك حين تقوم.

عزيز.

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

الكتاب هذا فألقه إليهم

Bapak ini.

مسؤوليته وكفى.

Attack!

soul.

Hi.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

呀，阿姨呀，爹你。

الحجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشوف

فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قد ناهوا وجنوده فنبذناهم في اليم

وجعلناهم

believe

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

يعملون بالحسنة السيئة

ولكن

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
12: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات الكمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية. ما بقول يا
5: جرب الصوت.
6: مياه الكابوس
5: الصوت مضبوط، بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المهزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال. واستكشاف
8: وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرى أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء، شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: الو،

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: تسلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبأفون؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو. Radio Delta.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس.
10: الصوت مضبوط بس الاعلان
11: خفيف.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين
1: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
2: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
0: هزارين الكيف كيفين.
3: كل يوم في هوا
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر حسب الرغبة.
13: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
14: مجموعة الكابوس.
15: واحد اثنين جرب الصوت.
16: مياه الكابوس
15: الصوت مضبوط بس الإعلان
16: خفيف.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
18: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
19: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
20: فعلا إنه سوبر داك.
19: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
21: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
22: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
23: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده أنا جاوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: وكلت ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك.
14: أعمل إيدي كده،
15: أنت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر.
14: يا فندم انا مسعد، انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطوره العنايه بالقدمين والاظافر في الوطن العربي.
15: مسعد سيب الطبله وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه سهله؟
14: دي عمليه معقده وصعبه جدا يا فندم.
15: لا يا مسعد، هي شغلانه سهله وسهله جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد، يعني هل انت فنان رجول؟
14: جدا يا فندم.
15: لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان.
14: الله.
15: الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى ايه الفرق

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شويت وبرز كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

سأل الملياردير بيل غيتس حينما كان أغنى رجل على وجه الأرض: هل يوجد هناك من هو أغنى منك؟ فقال: نعم، هناك شخص واحد فقط أغنى مني. كيف هذا؟ هل يوجد ملياردير آخر يخفي ثروته؟ صمت بيل غيتس وأجاب: أكملت دراستي منذ سنوات كثيرة، وقتها كانت لدي أفكار مشاريع لمايكروسوفت، فكنت أسافر في كل مكان للحصول على تمويل وفرص. كنت في مطار نيويورك في إحدى المرات بينما أمر أمام بائع جرائد. قررت أن أشتري جريدة لتسليني في رحلتي القصيرة لواشنطن، إلا أنه لم يكن لدي من فئة العملات النقدية الصغيرة، فأردت أن أنصرف. كان البائع فتى أسود البشرة صغير السن. بينما أنصرف وبدت علي علامات الإحباط، ناداني وأعطاني الجريدة. اعتقدت أنه يريد أن يبيع الجرائد بأي شكل، فقلت له عذرا: لا أملك قيمتها من فئات الأموال الصغيرة، معي فقط فئات $100. ابتسم الفتى فقال: هذه هدية مني لك سيدي، استمتع برحلتك وخذ هذه المجلة أيضا. بعد 3 أشهر كنت بنفس المطار، وكنت قد نسيت الموقف تماما. وبينما أمر مرة أخرى قررت أن أشتري جريدة، وبالطبع لم أجد فئات المال الصغيرة اللازمة. وقبل أن أفكر، بعدما بحثت في جيبي وحتى قبل أن أهم بالمغادرة، وجدت الفتى يبتسم ويعطيني الجريدة. تعجبت وبغضب قليل نابع عن رجل أعمال قضى عمره في جمع المال، وقلت للفتى: يا بني، لقد حدث هذا الموقف منذ شهور وقمت بإعطاء الجريدة مجانا، هل يصادفك هذا الموقف كثيرا؟ قال الفتى: نعم كثيرا، فالمسافرون بالطائرات أحيانا لا يملكون الفئات النقدية الصغيرة. فقلت له: كيف تجمع أموالك يا فتى؟ يجب أن تكون أنصح وأذكى. ابتسم الفتى وقال: فأنا عندما أعطي من كل قلب.

0: الشباب. وفي مرة قررت السفر وحدي في طائرة عادية بدلا من طائرة الخاصة لأخوض مغامرة الماضي. كان المطار قد تغير تماما. تذكرت وقتها بائع الجرائد وكلماته لي التي لم أفهمها وقتها. طلبت من محقق خاص أن يبحث عنه لألتقيه بعد 20 عام. ليجده المحقق يعمل كحارسا في مسرح ليلي، وكان بعمر 35 وقتها. أتى الفتى وجلس أمامي مبتسما وسألته: هل تعرفني؟ قال: نعم، من في العالم كله لا يعرفك سيدي؟ أنت بيل غيتس، تملك نصف ثروة العالم. قالها ضاحكا. فقلت: نعم، ولكن هل تعرف أن هذا الرجل الذي يملك نصف العالم مدينا لك؟ تعجب الفتى وقال لي: ماذا؟ قلت له: منذ سنوات كنت تعمل في المطار كبائع جرائد، وأهديتني في مرتان جريدتان ولم تأخذ ثمنها، فلم أكن أملك فئة الأموال الصغيرة، لماذا فعلت هذا؟ ابتسم الفتى بحيرة وقال: أنت واحد من هؤلاء إذن؟ لا يوجد سبب سيدي، لقد أخذت المقابل بالفعل. فشعور وابتسامة الناس وقتها كانت هي المقابل. هذا الشعور أغلى من المال كثيرا، عليك أن تختبره يوما ما. فقال بيل غيتس: إذن أطلب مني أي شيء، أي شيء ترغب به. ابتسم الفتى وقال: أي شيء؟ شكرا سيدي، أنا لست بحاجة لأي شيء. فقال غيتس: لا لا، أطلب، أريد أن أعوضك. تنهد الفتى قائلا: لا يمكنك تعويضي، أنت لا تفهم شيئا، الفرق بيني وبينك أنني أعطيتك وأنا في أوج فقري ومعاناتي وقتها، أما أنت الآن في أوج نجاحك، تملك أموالا تكفي 50 جيلا من أحفادك، وهذا لن يعوضني. ولكن هذا كرما شديد منك سيدي، أشكرك عليه، ولكني لا أحتاج شيئا حقا، أنا سعيد. صمت بيل غيتس قليلا وابتسم للفتى. قال بعدها غيتس: كلمات هذا الشاب جعلتني أراه أغنى مني، لأن أفضل أنواع العطاء هو العطاء الذي تعطيه وأنت محتاج، وهذا هو ما فعله الصبي معي، لذلك هو أغنى مني. فشعور السعادة كان كافيا له حتى لو كان عطاءه لشخص غريب مثلي. بيل غيتس الآن يملك أكثر من 1 مليار دولار، يتبرع بكم أموال مرعبة وضخمة لإفريقيا ولكل دول العالم الفقيرة، ويخطط أن تذهب ثروته كاملة لأعمال الخير مع وفاته، لتكون سيرته وحياته ووفاته سبيلا لإسعاد ملايين البشر المحتاجين.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا. تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: تعدل طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What the? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalba.
4: اسمعوا يا اخوانا منى مور منى مور رمضان بطيخه بقى منى مور منشري طب وعهد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر
5: شريت ايه بس يا سلطان ابوك هيركب شريط ليه
4: شريط ايه
5: امال ايه مش
4: سمعتها شريط ازاي ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت
6: انت واد يا عبيط انت هو بيقول لك شريط
5: مثلا
6: بيقول لك شري يعني حبيبي
5: الله اكبر الله اكبر يا عم صار لاختك جاهزه يا بابا لقلب دماغك طب وايه انا يا سلطان واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك
4: واحد صاحبه
5: ما هيكون مين يعني
4: ابوك هيهرب ما واحد صاحبه
5: يهرب ايه ابويا حرامي هيسرق
7: اقعد يا ابني اقعد
4: يا البيه ابوكوا بيحب انت حبيبي انت الحب انت عمري الراجل اتجنن يا جدعان
7: احترم ابوك شويه
4: الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق
6: طلاق ايه بس يا سلطان
4: اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير بمجرد ما تتم إجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لآخر عمرنا أنا مقدرة التضحية كونك هتسيب بيتك وولادك
5: إيه ده أمي هتطلق
4: تخيل
5: ليه دي ماما دي زي القمر ده أنا كنت انتحر يا جدعان هاتا سلطان الجواب أقراه ولا حد غيري يقراه هاتا سلطان هاتي جواب
4: أنا عايز أفهم بس عاجبها في إيه واحدة عايزة تهرب مع أبويا راجل مكحكح هتعمل بيه إيه
6: يا سلام يا أخويا أولاً بقى بابا مش مكحكح
4: نيلي أبوك مكحكح وأقرع وفي كل العبر اللي في الدنيا جابكوا نيلة فيكم في أيامكم السودة انتوا هتشوفوا أيام خبرة بعد كده

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كدنا جوعة،
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
9: أوصل دجاج،
10: وشيش طاووق، خيال.
5: كدنا جوعة،
11: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
12: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم عليهم أو شملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا أصابعه، وحتى ما نما، ما كان فيش نمو، وعنده عيونه وكذا أعالج، وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني. فكوا له صدره، بس كان الوليد لوقف يعني، كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور إيش اسمك؟ قال أنا عبد القادر حجر. قال وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي ماشي يا عبد القادر. قال له انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة، الحمادي ومدري من. لأني استغربت، بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقه كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فالو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سووا العملية للوليد، ما اتخرجش طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق. لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فالو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملائهم من بيت النعيمي، من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا، وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس، العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة. وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان، في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من أي ضمن لي العلاج، ما هذا غلط. غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له الشاك وبدتي له القلق وبدتي له الياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز، ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج، وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
8: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشله من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات، ما ترى قد رحت لك الكلى من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستديو. ألو.
10: ألو.
9: أيوة مرحبا، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
10: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
9: محسن حسين صالح
10: قدران المكروب.
9: قدران المكروب من الحب.
10: من الحب.
9: يا أنا لقيتك صح؟
10: حياك الله.
9: الله يحيي، كيف صحتك؟
10: أحمد الله ونشكره.
9: أنت جيت للمركز عند الخليل؟
10: أيوة.
9: إيش كان عندك؟
10: كان عندي السكر، وبعدها يعني بما تقول السكر يعني اشتد، ويعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهاب فرجلي وصديق وخده يعني لو ما مسكت شديد بحترق يعني ما كان على كيفي أقول.
9: والنظر؟
10: النظر ما أعرفش، والقيلوم والجلزوم وال...
9: أيوة. متى جيت لعند الدكتور خليل؟
10: يعني حوالي 6 أشهر.
9: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد. أخذت جرعة ولا جرعتين؟ أخذت جرعة ولا جرعتين؟
10: جرعة، وبعدها قبل يومين يعني عزلنا ناخذ الثانية.
9: ها يعني قبل 6 أشهر اتولكم جرعة وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
10: أيوة يعني ما حضروا، ما قدرنا نجي، عاد أنا قد يجي قبل يومين.
11: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك. طبعا أنت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟ يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
10: ايوه.
11: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
10: كان عندك سكر ارتفع يعني التراكم الى 17.
11: وبعد العلاج كم وصل؟
10: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
11: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب الطرفيه؟
10: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسة يعني من السكر قد كان قد يابسة. وضربنا شرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفع، يعني كان أضرب الشرنقات كل يوم وأقول حاجة تحسن، أنا عربة ولا حسيت بحاجة إلا على الوجع، أنا حس يعني بالبرد هذا ما كنت أخرج من البرد يعني واختضينا الجلي وما قدر شكو
9: يعني. بارك بارك كدك بارك. كان كدك بارك؟
10: كان قال أنا داري وجزمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عدت إلا هذا وعظمي.
9: لا لا لا. وبعد هذا الحين تمشي؟
10: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل، جرينا يا صاحبي أعشاب وجرينا زيه، وبعدها يا صاحبي استعملنا لا حول أسبوع ولا بنحس إلا بالعافية كذا، ونقطعنا تنب معلش شيء كذا.
9: ما شاء الله.
10: استخدمت العلاج يوم ما كان موجود، الحين الحمد لله يعني بين اطلع الترك بين اصلي بين اخرج بين كذا، ما حط الشهر البرد والخضوة وال...
9: الحمد لله.
10: فهل الحمد لله شكرا.
9: طيب احد يسألك هناك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
10: ايوه بيسألوني واقول لهم عندك الدكتور خليل، بين الاشياء خير قد رسلت خير تتجو يعني البولي، وبيقولوا يعني وانت عارف ان عندك الدكتور خليل في بيت بوس جنب مجمع العرب.
9: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
10: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعابير بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بنتي ما رأيتها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين شهادة واحد يا صاحبي ما
11: جاء اخر مرة عندي
10: بترع
11: قبل يومين.
9: الحمد والشكر لله، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
11: باقي بن قطران يقولنا القولون، والقولون كيف حالك منه؟ والقولون كيف؟
10: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني مستعد، وكان عندي مسك والكل يعني تحسن من المسك والكل
11: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
10: الإمساك والتوتر والباك يعني عم تعل ذي ثواني.
11: الحمد لله والشكر لله. كم كان لك بتعالج من سابق يعني كم لك مريض؟
10: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير، لكن عندما غلق علي يعني من الع يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
11: الحمد لله.
9: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟ فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلع؟
10: لا بعد برعة، لا بعد برعة عند الدكتور خليل.
9: إذن أنت داري ما نشتيل ياو. ما عاد ناقص الا نفعل لك زفه ويقع زواجه يقع واحد الثاني تجدد. ما كيف ما رايك؟
10: ما جيت ما قلت
9: يقع واحد الثاني نجدد. عاد تزواج؟
10: لا ما عاد تزواج ما تزواجت.
9: اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وسلام الله عليك.
10: يا رب.
9: في أمان الله.
11: في أمان الله.
10: في أمان الله.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: طبعا سامعين الكرام، سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-16-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا، أحيانا يجوا بينها أعطال عفضة لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه. وأنت تبصره القطه شبعه فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى
11: إن شاء الله
9: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير هذه بيصيروا هانا واحد قال عيتي له قرفة، القد نفسك لا تعور نفسك ولا هم يحسن.
11: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عم يحيى يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر، بيجي عندي حالات عندما أفحص لها السكر يجي مرتفع، أقول له عندك سكر يقول ماشي، يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول، هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى، يعمل هذه الفحوصات يتأكد أنه مثلا ما عندي سكر، ما التراكمي عدو في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر، على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات، يعمل حمية غذائية، لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز، الخبز الأبيض هذا اللي نسميه الدقيق، هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما، يعني ما الشعير أو البر العادي، وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك، هذا يعني
9: أشياء يعني كثيرة. واحد يجي نفسه نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو ألو
12: أه.
9: ها السلام عليكم.
12: عليكم السلام،
9: كيف حالكم؟
12: الحمد لله.
9: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
12: حياك الله، أنا مع عبد الجليل.
9: عبد الجليل من؟
12: المدرسة اللي جيت جشيبه والمرو ومرته.
9: من أين أنتم؟
12: من عمراء.
9: من عمراء، أنتم الآن في عمراء؟
12: أيوة.
9: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جو للمركز لعند الباحث خليل؟ من هو؟
12: عبد الجليل
9: ما كان عنده؟
12: هو بخر في نفسه المرته.
9: مرتي ما كان عندها
12: ذا البواسير.
9: متى جيتوا للمركز؟
12: الحمد لله بخير بخيره.
9: الحمد لله. متى جيتوا؟ متى؟
12: ايوه متى؟ امس. قبل امس.
9: قبل امس؟
12: ايوه.
9: يعني عاد العلاج عادي اول مره من قبل امس؟
12: ماشي. هاقدي الثاني.
9: هاقدي الثاني الان الحمد لله بخيره.
12: بخير الله يديلك العافيه ويرفعك ربي ويدي رزقك.
11: من اي عمران
9: يا الله؟ من أين؟ من عمران. من أين؟
12: من عمران، من غولة عجيب.
9: من غولة عجيب. أيوة. عد باقي معاكم؟ قالوا مثور وبقرة، وعد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
12: بعض الناس بعض الناس
9: يعني ما عد بش من لبن هذا ومن حليب، خلاص كمل.
12: ما حبش، كان في زمان.
9: إذن الحمد لله على سلامة البيت، زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
12: الحمد لله الحمد لله بخير، الله يعطيك لك العافيه.
9: الحمد لله،
11: الله يعافيكم.
9: يلا الدكتور يسلم عليه، الشافي امان الله.
12: في امان الله.
9: استحبنا طبعا الاول من ارحب تناقشنا هويه على اساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والاعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحدة من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما انفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. واحنا بنتكلم عن شهاده من عدل انه نقول للناس. عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه، جي اتوكل على الله. اهم شيء ابعد من راسك انك تشرط وانه من كذا، هذا ما تعالج لو يتولك ادويه الدنيا. اذا لم تكن واثقا في الله، واثق بانه لا يمكن ان يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك اطباء الكون وخبراء الكون، ومن تواثق في الشفاء انه من الله، ما في شيء، ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
6: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
9: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني وتواجه أيضا مصاعب، وأنا أدري بهنش إلا الاتصال ونقول ألو.
13: السلام عليكم.
9: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
13: الحمد لله، الله
9: يستر عليكم. امين. الله معكم يحيى صلح من الاذاعه، من معانا؟
13: معكم بيت المضع.
9: من بيت المضع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
13: ايوه من صنعاء. نعم
9: حيا بكم. انتم زرتوا، انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
13: اهلا وسهلا، الله يحفظه.
11: حفظكم الله ورعاكم.
9: انتم جيتوا لعند تزوروا؟
13: انا جيت ازور بيت ابن اخوي. طبعا
9: ما له ابن اخوش.
13: أول شيء بيت النخيل في هالبواسي.
9: أها، قبل كم؟
13: قبل شهر.
9: أها
13: أيوة، الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك
9: خير. الحمد والشكر.
13: وأنا جيت لالتهابات في العظام والمفاصل والتواليك.
9: أه
13: أيوة، قدالي أسبوعين
9: بتستخدمي الجرعة.
13: طيب
9: بتبشري ان في اثر، ان في تاثير، إن بتحسي بتحسن او شيء؟
13: اكيد الحمد لله في تحسن الحمد لله.
9: طبعا يا بيت المطاع، الان الناس بيسمعوش طبعا.
13: الحمد لله، الذي انا انصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقه دكتور خليل.
9: نسال الله سبحانه وتعالى رشد الصحه والعافيه. دكتور شيء تساله ولا شيء؟
11: طيب بالنسبه انت بالنسبه لك المفاصل يعني احتكاك ولا ايش عندك بالضبط؟
13: أنا عندي احتكاك. نعم
11: احتكاك. الآن بدأت تحسني؟
13: الحمد لله في تحسن
11: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
13: قد ما التعب والله قضى لي حوالي 6-7 سنين هكذا.
11: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
13: الحمد لله الحمد لله مع الأعشاب الحمد لله
11: الحمد لله وشكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
13: البواسير مع أوفاش الأربع أيام والنوب خير، من الألم من النزيف من كل شيء الحمد لله.
11: الحمد لله وشكرا لله.
9: إذن
13: بس هو ما أستر شيء متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
9: خير الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر.
13: آمين. الله يستر عليكم وحفظكم وانت لكم العافية إن شاء الله.
9: في أمان الله.
13: الله يستر عليكم وضعي الله.
9: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل، نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: سامعين الكرام، عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة، والحمد لله رب العالمين نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص، من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان المرض؟ من أجل تسمعونا، تحاكونا لعجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا ما يعني. ما هل الواحد عي يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم، شلت الولد حقي من هنا وقالوا في مصر، وقالوا لي في مصر، وهلوني بصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأن كنت احنا روحت في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني، وأنا بني كررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما هوش لا ما نفعش، هو قدو صبوع ما بش حاجة ما يضرش، لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا، ارسل على 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. مرحبا بك يا دكتور.
11: حياك حياك.
9: نتحكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
11: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون مصادر غير نقية، وأيضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما إلى ذلك، هي بتضر الكلى. طبعا أمراض الكلى متعددة من المسالك، منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع أنواعها نعالجها بنجاح تام بإذن الله تعالى 100%، نقول إن شاء الله. ومن ثالث يوم أو ثاني يوم تبدأ الحصوات تتفتت وتنزل، حتى يعني تشوفها إذا مثلا جمعت العينة 24 ساعة بتشوف أنه الحصوات اللي فيها بدأت تطلع.
9: نعم.
11: وأيضا بالنسبة للأكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما تعداش 20 إلى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافة تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
9: نعم.
11: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة، بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج للالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعوله قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجه 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا ايضا بالنسبه حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب اوصله مثلا للمستمع، إذا كنت تعاني من الحصوات يعني يكون واثق بعد الله سبحانه وتعالى، أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية، يزورنا. العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
9: إذن سامعين الكرام، استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
11: نعم.
9: يقي نفسه أيضا، لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز، يعني مش تنتظر إلى أنه قدك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك، لا،
11: لأنه أمراض الكلى هي يعني الأفضل أنه سواء تعالج عندي، أنه إحنا نوع من أنواع العلاج، أو في مركز طبي طبيعي جدا.
9: نعم.
11: المهم أنه ما يهملش موضوع الكلى، لأنها بتأثر مستقبلا، بعدين بيدخل بمرحلة الوظائف ما إلى ذلك.
9: أي بعدين تسمع بينك نغز بينك كذا، قال افعلوا له حبة مضاد حيوي، افعلوا له حبة مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام، عنزل الفاصل ومعنا فاصل إعلاني وبعدين نرجع لكم.
14: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
15: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
14: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
15: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
14: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
15: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
14: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
15: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
14: التهاب وتليف الكبد،
15: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
14: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
15: علاج البواسير،
14: علاج البهاق والبرص.
15: العنوان
16: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
17: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
18: واحد اثنين جرب الصوت.
19: مياه الكابوس
18: الصوت مضبوط بس الإعلان
19: خفيف.
20: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
21: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
22: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
23: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
24: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شويت وبرز كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
8: شخصياتٌ

0: تنبأت بظهور وباء يقضي على أعداد كبيرة من البشر ويجعلهم يعيشون في رعب من الإصابة به. قالت بأن المثلية ستنتشر قبل حتى أن ينادي البعض بزواج المثليين، وحذرت من توسع دولة إسرائيل بشكل كبير وسيطرتها على الشرق الأوسط. فهل هي عرافة أم مفكرة استندت على المنطق والتحليل الدقيق؟ معي صبحي التي اختفت عن الأنظار فجأة، فمن هي وما هو سر اختفائها المفاجئ؟ الدكتورة مايا صبحي ظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية خلال أوائل عام 2013، ولكن تلك اللقاءات لم تكن عادية، حيث تحدثت عن الماسونية والأسرار الخفية للعالم، وجاءت بالعديد من النبوءات التي حدثت حتى بعد سنوات من اختفائها عن الأنظار. أوضحت مايا صبحي أنها دكتورة متخصصة في الفيزياء وتهتم بكثير من الأمور المتعلقة بمنظمة الماسونية. أوضحت أيضا أن الماسونية هي التي تسيطر على العالم وتنوي بدء نظام جديد كليا يستمر في الفترة بين 2020 و2025. في تلك الفترة ستنتشر أمراضا تودي بحياة ملايين البشر، وهذا بالفعل ما حدث مع جائحة كوفيد-19. أوضحت أيضا أن المثلية الجنسية ستنتشر بشكل كبير، وبالفعل هذا ما يحدث حاليا مع استمرار الشركات في الترويج لها حتى في أفلام الكرتون الموجهة بشكل أساسي للمشاهدين صغار السن. أوضحت أيضا الدكتورة مايا صبحي أنه في الفترة بين 2020 و2025 سيتم الإعلان عن شريحة تدخل في أدمغة البشر، وتلك الشريحة ستسيطر على عقولنا وتجعلنا مجرد مواطعين لأفكار الماسونية. فكرة تلك الشريحة بالفعل تم الكشف عنها من قبل رجل الأعمال الأكثر شهرة إيلون ماسك. تلك كانت نبوءات مايا صبحي التي تحققت بالفعل على مدار الخمس سنوات الأخيرة، ولكن مايا صبحي كان لها بعض التنبؤات الأخرى والتي لم يتم تأكيدها حتى يومنا هذا. تنبأت مايا صبحي بحدوث حرب عالمية ثالثة، وأثناء تلك الحرب ستزداد سيطرة إسرائيل على الدول المحيطة بها وستتوسع بشكل كبير غير مسبوق. وأوضحت أيضا أن دول الشرق الأوسط بأكملها في خطر من تلك الحرب العالمية الكبرى، كما قالت في إحدى اللقاءات أن الحرب البيولوجية وانتشار الفيروسات سيقضي على أكبر قدر ممكن من السكان في الفترة بين 2020 و2025 حتى يصل عددهم في النهاية إلى مليار نسمة. بهذا الرقم سيصبح من السهل عليهم السيطرة على البشر تحت حكومة واحدة وعملة واحدة وأراء وأفكار ثابتة لا تتغير. من التصريحات الغريبة لمايا صبحي هو أن هرم خوفو لم يبنى من 5000 سنة بل 10000، وله أهمية خاصة عند تلك المنظمات حيث يعتبرونه البوابة التي سيدخلون منها إلى عالم الخلود والنعيم في نهاية الزمن. كما أوضحت أن الأرض يسكنها مخلوقات أخرى تعلم بوجودها الولايات المتحدة الأمريكية، بل ويخططون معا لإظهار تلك المخلوقات إلى عامة البشر قريبا. بالطبع سيرى العديد من معظمكم تلك التصريحات ما هي إلا أقوال واجتهادات شخصية من مايا صبحي، خاصة مع الحديث عن هرم خوفو والمخلوقات الأخرى، لكن على الرغم من ذلك فبعض تصريحات مايا صبحي أصبحت حقيقية بالفعل، خاصة حديثها عن المثلية الجنسية والفيروسات الحديثة. الأمر الذي يثير الشك والتساؤلات هو اختفاء مايا صبحي عن الأنظار منذ عام 2013، فبعد أن قدمت لنا 12 حلقة تتحدث فيهم عن الماسونية والنظام العالمي الخفي اختفت بشكل تام عن الحياة بأكملها. لا أحد يعلم من أهلها ولا أحد يعلم أي معلومات عنها، فهل تم اغتيالها بسبب حديثها عن أمور لا يجب أن تخرج لعامة الشعب؟ أم مايا صبحي كانت مجرد مرساة أدت المطلوب منها واختفت عن الحياة للأبد؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات

0: والطب البديل.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: نشيل هذا الاتصال، وفي رسالة أنا شكلها بعد الاتصال. نقول ألو.
3: أيوة ألو.
2: مرحبا بك، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
3: حياكم الله.
2: من معي؟
3: إذاعة إيش؟
2: من معي؟ من؟
3: محمد أحمد إسحاق.
2: أهلا وسهلا ببيت إسحاق. نعم. معك يحيى صلح من إذاعة دلتا وإذاعة يمن اف ام.
3: حياكم الله يا سيدي.
2: الله يحييك. أيوة، قل لنا كيف صحتك؟ أنت زرت الدكتور ولا كيف؟
3: زرنا الدكتور عندما استخدمنا الدواء ما قدر إلا 7 أيام أو 8 تقريبا.
4: نعم نعم، إحنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام.
3: مش الحالة وقتها. السابقة القديمة.
2: نعم. إيش كان عندهم؟
3: بالنسبة لي أو لزوجتي؟
4: أنت أنت أنت أو زوجتك عادي، تكلم. قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة؟
3: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
2: أيوة.
3: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب، وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله.
2: الحمد لله. قبل كم؟
3: تقريبا سنة قبل رمضان.
2: قبل رمضان.
3: أيوة.
2: بس يعني لمستم تحسن؟
3: أيوة، لمسنا تحسن فيها وبدأت تمشي، ما كانتش تقدر تمشي. عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصور.
2: إذن ما عادش تحسن، بس والحمد يعني لله هذه نعمة كبيرة. قدو شفاء.
3: أيوة، ويش وفي شفاء إن شاء الله.
4: الحمد لله الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية، صح؟
3: كان مش عملية. أيوة، خلني يقولوا شو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله أدلنا أدوية دهان وشراب.
4: نعم، وأيضا ضماد جبنا لك.
2: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
4: طيب إسحاق، يا إسحاق، وأيضا أنت كان عندك القلب، صح؟
3: أيوة، أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان بسوائل، يعني هذا الصدق إنه ما يكتشفوا السؤال بعد عمليات عملية القلب.
4: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
3: أيوة، فعلنا فحوصة إيكو، هذا هو فحوصة التهون
4: الثلاثية.
3: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل، أكشفنا وقال عندك تضخم في الكبد
4: في القلب.
3: كان يبني وجع حتى الثلاثة ما عرفوش.
4: ايضا خير ان شاء الله. انت الان بالنسبه للقلب الان طبيعي، ما عاد فيش تضخم، وايضا بالنسبه للدهون اللي في الكبد وايضا الدهون الثلاثيه تمام.
3: ايوه، الان انا نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا، ما قدرش امشي شويه وشلينا علاجات عدنا بدات استخدمه.
4: طبيعي جدا العلاج الاخير، طبيعي جدا، واصله ونرجع عند ان شاء الله انك بصحه وعافيه باذن الله. بس انا قصدي على القلب الان تمام.
3: السابقه الحمد لله.
2: الحمد لله، شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية للمركز.
3: أيوة إن شاء الله، وتقول لنا زوره بعد مدة 20 يوم.
2: في أمان
4: إن شاء الله. حظك الله ورعاك،
2: مع سلامة الله. إذن سامعينا الكرام، نسير الفاصل ونواصل.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: سامعينا الكرام، عدنا إليكم، نذكركم بعنوان المركز والذي ما بش معه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم، اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-24-64-16 أو 37-22-24-74. وإذا شي معانا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم، اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا

0: البواسير المقلقة من القولون من أمراض المسالك والحصوات احتكاك العظام والعمود الفقري الربو والتهابات الصدر فعلك لفة وفعلك زيارة ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. دكتور نهاني ما بين فترة ما بين المرض ما بين أقصد الجو والطقس بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى البرد هذا ما بين يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
1: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس هو بيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل
1: وأيضا بيأثر على الأمراض الجهاز البولي لأن أيام البرد بيقل شرب الماء وتظهر الأمراض سواء كانت من الالتهابات في الكلى أو إذا كان عنده مثلا حصوات
0: ما نتساء. أنت قلت يقل الشرب الماء يعني بمعنى أنه على الأشخاص أيا كانوا
1: يشربوا
0: أنه أيام البرد
1: يشرب
0: أيام البرد أو غير البرد
1: أيوة
0: أنه يكثر من شرب الماء.
1: نعم لأنه أيام البرد ما بيحس بالعطش فإنه بعض الناس ما بيشرب شرب الماء وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي وأيضا بيأثر على الجهاز البولي وأيضا بيأثر حتى على المفاصل
0: بشكل لأنه عام. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء
1: نعم.
0: كل شيء حي. إذن خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال نقول ألو ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله كيف الأحوال؟
4: أحمد الله مستعد خير.
0: معك يحيى صلح من الإذاعة من معي؟
4: معك علي عبد الله.
0: علي عبد الله من؟
4: علي عبد الله عقبة من حكومة.
0: علي عبد الله عقبة
4: أيوة
0: من عتمة
4: أيوة.
0: وين العسل يا أهل عتمة؟ أين والعسل أنتيت والعسل؟
4: موجود.
0: إذن كيف حالك أنت؟
4: نحمد الله وشكره بخير ومتعافي.
0: أنت زرت الباحث خليل؟
4: أيوة.
0: إيش كان عندك؟
4: كان عندي القلب.
0: إيش في القلب؟ سلامة قلبك ما كان عندك؟
4: كان عندي تلسبات عميد الشلالي
0: تسلبات
4: حقا القلب قرر الولي في التنزحامات ما من ناس من ناحية تكسر خيوط دي نحشة
0: ها كان قد قالوا عيف علوا لك تنزحامات
4: أيوة
0: بكم كان عتكلف عليك

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل.
6: هزارين الكيف كيفين،
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين،
7: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta

0: ABC. Radio Delta.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان.
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان.
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان.
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان.
6: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات.
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalbak.
3: Amil ida kada? انت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر.
4: يا فندم. انا مسعد. انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطورة العناية بالقدمين والاظافر في الوطن العربي.
3: مسعد سيب الطبلة وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة سهلة؟
4: دي عملية معقدة وصعبة جدا يا فندم.
3: لا يا مسعد، هي شغلانة سهلة وسهلة جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد. يعني هل انت فنان رجول؟
4: جدا يا فندم.
3: لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان.
4: الله.
3: الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى ايه الفرق بينك وبين القصافة؟
4: صح يا فندم.
3: طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟
4: هيفا.
3: اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحده مزه جامده هتضيف لها ايه انت بضوافرك دي والبرفوم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحده مقشفه جربانه كلها كيوتيكال؟
4: كل كلمه بتقولها درس.
3: عموما يا مسعد روح لهايدي بره، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطه بتاعتك.
4: شاكر جدا يا فندم، وباذن الله اكون عند حسن ظن حضرتك.
3: انا مش مستني منك حاجه اصلا يا مسعد. يلا

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: You're listening to Delta.
1: Today's good music.
2: Best.
1: It's just the type of music that everyone can relate to.
2: Music.
3: I love the music.
4: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الثالثة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
5: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
6: شمنا عشان تتأكدي.
7: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
11: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

سأل الملياردير بيل غيتس حينما كان أغنى رجل على وجه الأرض: هل يوجد هناك من هو أغنى منك؟ فقال: نعم، هناك شخص واحد فقط أغنى مني. كيف هذا؟ هل يوجد ملياردير آخر يخفي ثروته؟ صمت بيل غيتس وأجاب: أكملت دراستي منذ سنوات كثيرة، وقتها كانت لدي أفكار مشاريع لمايكروسوفت، فكنت أسافر في كل مكان للحصول على تمويل وفرص. كنت في مطار نيويورك في إحدى المرات بينما أمر أمام بائع جرائد. قررت أن أشتري جريدة لتسليني في رحلتي القصيرة لواشنطن، إلا أنه لم يكن لدي من فئة العملات النقدية الصغيرة، فأردت أن أنصرف. كان البائع فتى أسود البشرة صغير السن. بينما أنصرف وبدت علي علامات الإحباط، ناداني وأعطاني الجريدة. اعتقدت أنه يريد أن يبيع الجرائد بأي شكل، فقلت له عذرا: لا أملك قيمتها من فئات الأموال الصغيرة، معي فقط فئات $100. ابتسم الفتى فقال: هذه هدية مني لك سيدي، استمتع برحلتك وخذ هذه المجلة أيضا. بعد 3 أشهر كنت بنفس المطار، وكنت قد نسيت الموقف تماما. وبينما أمر مرة أخرى قررت أن أشتري جريدة، وبالطبع لم أجد فئات المال الصغيرة اللازمة. وقبل أن أفكر، بعدما بحثت في جيبي وحتى قبل أن أهم بالمغادرة، وجدت الفتى يبتسم ويعطيني الجريدة. تعجبت وبغضب قليل نابع عن رجل أعمال قضى عمره في جمع المال، وقلت للفتى: يا بني، لقد حدث هذا الموقف منذ شهور وقمت بإعطاء الجريدة مجانا، هل يصادفك هذا الموقف كثيرا؟ قال الفتى: نعم كثيرا، فالمسافرون بالطائرات أحيانا لا يملكون الفئات النقدية الصغيرة. فقلت له: كيف تجمع أموالك يا فتى؟ يجب أن تكون أنصح وأذكى. ابتسم الفتى وقال: فأنا عندما أعطي، أعطي من كل قلبي، وهذا الشيء يجعلني أشعر بالسعادة والارتياح، خصوصا حينما أرى السعادة على وجوههم بسبب شيء بسيط وتافه، فهذا الشعور بالتأكيد أغلى من بضع سنتات. كانت الطائرة على وشك الإقلاع، شكرته وذهبت على الفور. وبالطائرة حينما أمسكت الجريدة عادت كلماته لذهني، وفكرت ماليا فيها: على أي أساس يقول هذا الفتى هذا الكلام؟ مضت 20 عام، بالتأكيد كانت هناك مغامرات كثيرة وسعادة كبيرة بنجاح البار، إلى أن أصبحت أغنى رجل على وجه الكوكب. وفي مرة قررت السفر وحدي في طائرة عادية بدلا من طائرة الخاصة لأخوض مغامرة الماضي. كان المطار قد تغير تماما. تذكرت وقتها بائع الجرائد وكلماته لي التي لم أفهمها وقتها. طلبت من محقق خاص أن يبحث عنه لألتقيه بعد 20 عام. ليجده المحقق يعمل كحارسا في مسرح ليلي، وكان بعمر 35 وقتها. أتى الفتى وجلس أمامه.

0: واحد من هؤلاء إذن؟ لا يوجد سبب سيدي، لقد أخذت المقابل بالفعل، فشعور وابتسامة الناس وقتها كانت هي المقابل. هذا الشعور أغلى من المال كثيرا، عليك أن تختبره يوما ما. فقال بيل غيتس: إذن أطلب مني أي شيء، أي شيء ترغب به. ابتسم الفتى وقال: أي شيء؟ شكرا سيدي، أنا لست بحاجة لأي شيء. فقال غيتس: لا لا، أطلب، أريد أن أعوضك. تنهد الفتى قائلا: لا يمكنك تعويضي، أنت لا تفهم شيئا، الفرق بيني وبينك أنني أعطيتك وأنا في أوج فقري ومعاناتي وقتها، أما أنت الآن في أوج نجاحك، تملك أموالا تكفي 50 جيلا من أحفادك، وهذا لن يعوضني. ولكن هذا كرما شديد منك سيدي، أشكرك عليه، ولكني لا أحتاج شيئا حقا، أنا سعيد. صمت بيل غيتس قليلا وابتسم للفتى. قال بعدها غيتس: كلمات هذا الشاب جعلتني أراه أغنى مني، لأن أفضل أنواع العطاء هو العطاء الذي تعطيه وأنت محتاج، وهذا هو ما فعله الصبي معي، لذلك هو أغنى مني. فشعور السعادة كان كافيا له حتى لو كان عطاءه لشخص غريب مثلي. بيل غيتس الآن يملك أكثر من 1 مليار دولار، يتبرع بكم أموال مرعبة وضخمة لإفريقيا ولكل دول العالم الفقيرة، ويخطط أن تذهب ثروته كاملة لأعمال الخير مع وفاته، لتكون سيرته وحياته ووفاته سبيلا لإسعاد ملايين البشر المحتاجين.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى تواصلك كل سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: اسمعوا يا اخوانا، منامور منامور رمضان بطيخة بقى منامور منشري طب وعاد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر.
3: شريط ايه بس يا سلطان؟ ابوك هيركب شريط ليه؟
2: شريط ايه؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت؟
4: انت واجع عبيط انت، هو بيقول لك شريط. بيقول لك شري شري يعني حبيبي.
5: الله اكبر الله اكبر يا عم، يصلي اختك جاهزه يا بابا القلب تمام.
3: طب وايه انا سلطان؟ واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك.
2: واحد صاحبه؟
3: امال هيكون مين يعني؟
2: ابوك هيهرب مع واحد صاحبه؟
3: يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق.
5: اقعد يا ابني اقعد يا حبيبي.
2: البيه ابوك بيحب، انت حبيبي، انت الحب، انت عمري، الراجل اتجنن يا جدعان.
5: احترم ابوك شويه.
2: الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟
4: طلاق ايه بس يا سلطان؟
2: اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير، بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا. انا مقدره التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك.
3: ايه ده امي هتطلق؟
2: تخيل.
3: ليه دي ماما دي زي القمر؟ ده انا كنت انتحر يا جدعان. هات يا سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه؟ هات يا سلطان هات الجواب.
2: انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟
4: يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح.
2: نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا، جاب كنيله فيكم في ايامكم السوده، انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس
10: الصوت مضبوط بس الإعلان
11: خفيف.
12: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
4: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
9: شخصيات وأحداث.

0: تنبأت بظهور وباء يقضي على أعداد كبيرة من البشر ويجعلهم يعيشون في رعب من الإصابة به. قالت بأن المثلية ستنتشر قبل حتى أن ينادي البعض بزواج المثليين، وحذرت من توسع دولة إسرائيل بشكل كبير وسيطرتها على الشرق الأوسط. فهل هي عرافة أم مفكرة استندت على المنطق والتحليل الدقيق؟ معي صبحي التي اختفت عن الأنظار فجأة، فمن هي وما هو سر اختفائها المفاجئ؟ الدكتورة مايا صبحي ظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية خلال أوائل عام 2013، ولكن تلك اللقاءات لم تكن عادية، حيث تحدثت عن الماسونية والأسرار الخفية للعالم، وجاءت بالعديد من النبوءات التي حدثت حتى بعد سنوات من اختفائها عن الأنظار. أوضحت مايا صبحي أنها دكتورة متخصصة في الفيزياء وتهتم بكثير من الأمور المتعلقة بمنظمة الماسونية. أوضحت أيضا أن الماسونية هي التي تسيطر على العالم وتنوي بدء نظام جديد كليا يستمر في الفترة بين 2020 و2025. في تلك الفترة ستنتشر أمراضا تودي بحياة ملايين البشر، وهذا بالفعل ما حدث مع جائحة كوفيد-19. أوضحت أيضا أن المثلية الجنسية ستنتشر بشكل كبير، وبالفعل هذا ما يحدث حاليا مع استمرار الشركات في الترويج لها حتى في أفلام الكرتون الموجهة بشكل أساسي للمشاهدين صغار السن. أوضحت أيضا الدكتورة مايا صبحي أنه في الفترة بين 2020 و2025 سيتم الإعلان عن شريحة تدخل في أدمغة البشر، وتلك الشريحة ستسيطر على عقولنا وتجعلنا مجرد مواطعين لأفكار الماسونية. فكرة تلك الشريحة بالفعل تم الكشف عنها من قبل رجل الأعمال الأكثر شهرة إيلون ماسك. تلك كانت نبوءات مايا صبحي التي تحققت بالفعل على مدار الخمس سنوات الأخيرة، ولكن مايا صبحي كان لها بعض التنبؤات الأخرى والتي لم يتم تأكيدها حتى يومنا هذا. تنبأت مايا صبحي بحدوث حرب عالمية ثالثة، وأثناء تلك الحرب ستزداد سيطرة إسرائيل على الدول المحيطة بها وستتوسع بشكل كبير غير مسبوق. وأوضحت أيضا أن دول الشرق الأوسط بأكملها في خطر من تلك الحرب العالمية الكبرى، كما قالت في إحدى اللقاءات أن الحرب البيولوجية وانتشار الفيروسات سيقضي على أكبر قدر ممكن من السكان في الفترة بين 2020 و2025 حتى يصل عددهم في النهاية إلى مليار نسمة. بهذا الرقم سيصبح من السهل عليهم السيطرة على البشر تحت حكومة واحدة وعملة واحدة وأراء وأفكار ثابتة لا تتغير. من التصريحات الغريبة لمايا صبحي هو أن هرم خوفو لم يبنى من 5000 سنة بل 10000، وله أهمية خاصة عند تلك المنظمات حيث يعتبرونه البوابة التي سيدخلون منها إلى عالم الخلود والنعيم في نهاية الزمن. كما أوضحت أن الأرض يسكنها مخلوقات أخرى تعلم بوجودها الولايات المتحدة الأمريكية، بل ويخططون معا لإظهار تلك المخلوقات إلى عامة البشر قريبا. بالطبع سيرى العديد من معظمكم تلك التصريحات ما هي إلا أقوال واجتهادات شخصية من مايا صبحي، خاصة مع الحديث عن هرم خوفو والمخلوقات الأخرى. لكن على الرغم من ذلك فبعض تصريحات مايا صبحي أصبحت حقيقية بالفعل، خاصة حديثها عن المثلية الجنسية والفيروسات الحديثة. الأمر الذي يثير الشك والتساؤلات هو اختفاء مايا صبحي عن الأنظار منذ عام 2013، فبعد أن قدمت لنا 12 حلقة تتحدث فيهم عن الماسونية والنظام العالمي الخفي اختفت بشكل تام عن الحياة بأكملها. لا أحد يعلم من أهلها ولا أحد يعلم أي معلومات عنها، فهل تم اغتيالها بسبب حديثها عن أمور لا يجب أن تخرج لعامة الشعب؟ أم مايا صبحي كانت مجرد مرسال أدت المطلوب منها واختفت عن الحياة للأبد؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين.
1: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يا مان.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يا مان.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
5: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبق فول؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبق فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
4: كده. أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
9: هزارين الكيف كيفين.
10: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
11: وين عنوانهم؟
10: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
9: هزارين الكيف كيفين.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر.

0: بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة. وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
9: من زمان.
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
9: من زمان.
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اعمل ايدك كده انت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر.
3: يا فندم انا مسعد. انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطورة العناية بالقدمين والاظافر في الوطن العربي.
2: مسعد سيب الطبلة وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة سهلة؟
3: دي عملية معقدة وصعبة جدا يا فندم.
2: لا يا مسعد، هي شغلانة سهلة وسهلة جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد. يعني هل انت فنان رجول؟
3: جدا يا فندم.
2: لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان.
3: الله.
2: الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى ايه الفرق بينك وبين القصافة؟
3: صح يا فندم.
2: طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟
3: هيفا.
2: اخس اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحدة مزة جامدة هتضيف لها ايه انت بدوافرك دي والبرفوم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه؟ بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحدة مقشفة جربانة كلها كيوتيكال.
3: كل كلمة بتقولها درس.
2: عموما يا مسعد روح لهايدي برا، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطة بتاعتك.
3: شاكر جدا يا فندم، وبإذن الله أكون عند حسن ظن حضرتك.
2: أنا مش مستني منك حاجة أصلا يا مسعد. يلا يلا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: مع حبي أونيدو 1 بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: سألوا الملياردير بيل غيتس حينما كان أغنى رجل على وجه الأرض، هل يوجد هناك من هو أغنى منك؟ فقال: نعم، هناك شخص واحد فقط أغنى مني. كيف هذا؟ هل يوجد ملياردير آخر يخفي ثروته؟ صمت بيل غيتس وأجاب: أكملت دراستي منذ سنوات كثيرة، وقتها كانت لدي أفكار مشاريع لمايكروسوفت، فكنت أسافر في كل مكان للحصول على تمويل وفرص. كنت في مطار نيويورك في إحدى المرات بينما أمر أمام بائع جرائد. قررت أن أشتري جريدة لتسليني في رحلتي القصيرة لواشنطن، إلا أنه لم يكن لدي من فئة العملات النقدية الصغيرة، فأردت أن أنصرف. كان البائع فتى أسود البشرة صغير السن. بينما أنصرف وبدت علي علامات الإحباط، ناداني وأعطاني الجريدة. اعتقدت أنه يريد أن يبيع الجرائد بأي شكل، فقلت له عذرا: لا أملك قيمتها من فئات الأموال الصغيرة، معي فقط فئات $100. ابتسم الفتى فقال: هذه هدية مني لك سيدي، استمتع برحلتك وخذ هذه المجلة أيضا. بعد 3 أشهر كنت بنفس المطار، وكنت قد نسيت الموقف تماما. وبينما أمر مرة أخرى قررت أن أشتري جريدة، وبالطبع لم أجد فئات المال الصغيرة اللازمة. وقبل أن أفكر، بعدما بحثت في جيبي وحتى قبل أن أهم بالمغادرة، وجدت الفتى يبتسم ويعطيني الجريدة. تعجبت وبغضب قليل نابع عن رجل أعمال قضى عمره في جمع المال، وقلت للفتى: يا بني، لقد حدث هذا الموقف منذ شهور وقمت بإعطاء الجريدة مجانا، هل يصادفك هذا الموقف كثيرا؟ قال الفتى: نعم كثيرا، فالمسافرون بالطائرات أحيانا لا يملكون الفئات النقدية الصغيرة. فقلت له: كيف تجمع أموالك يا فتى؟ يجب أن تكون أنصح وأذكى. ابتسم الفتى وقال: فأنا عندما أعطي، أعطي من كل قلبي، وهذا الشيء يجعلني أشعر بالسعادة والارتياح، خصوصا حينما أرى السعادة على وجوههم بسبب شيء بسيط وتافه، فهذا الشعور بالتأكيد أغلى من بضع سنتات. كانت الطائرة على وشك الإقلاع، شكرته وذهبت على الفور. وبالطائرة حينما أمسكت الجريدة عادت كلماته لذهني، وفكرت ماليا فيها، على أي أساس يقول هذا الفتى هذا الكلام؟ مضت 20 عام، بالتأكيد كانت هناك مغامرات كثيرة وسعادة كبيرة بنجاح البار، إلى أن أصبحت أغنى رجل على وجه الكوكب. وفي مرة قررت السفر وحدي في طائرة عادية بدلا من طائرة الخاصة لأخوض مغامرة الماضي. كان المطار قد تغير تماما. تذكرت وقتها بائع الجرائد وكلماته لي التي لم أفهمها وقتها. طلبت من محقق خاص أن يبحث عنه لألتقيه بعد 20 عام. ليجده المحقق يعمل كحارسا في مسرح ليلي، وكان بعمر 35 وقتها. أتى الفتى وجلس أمامي مبتسما وسألته: هل تعرفني؟ قال: نعم، من في العالم كله لا يعرفك سيدي، أنت بيل غيتس، تملك نصف ثروة العالم. قالها ضاحكا. فقلت: نعم، ولكن هل تعرف أن هذا الرجل الذي يملك نصف العالم مدينا لك؟ تعجب الفتى وقال لي: ماذا؟ قلت له: منذ سنوات كنت تعمل في المطار كبائع جرائد، وأهديتني في مرتان جريدتان ولم تأخذ ثمنها، فلم أكن أملك فئات الأموال الصغيرة، لماذا فعلت هذا؟ ابتسم الفتى بحيرة وقال: أنت واحد من هؤلاء إذن. لا يوجد سبب سيدي، لقد أخذت المقابل بالفعل، فشعور وابتسامة الناس وقتها كانت هي المقابل. هذا الشعور أغلى من المال كثيرا، عليك أن تختبره يوما ما. فقال بيل غيتس: إذن أطلب مني أي شيء، أي شيء ترغب به. ابتسم الفتى وقال: أي شيء؟ شكرا سيدي، أنا لست بحاجة لأي شيء. فقال غيتس: لا لا، أطلب، أريد أن أعوضك. تنهد الفتى قائلا: لا يمكنك تعويضي، أنت لا تفهم شيئا، الفرق بيني وبينك أنني أعطيتك وأنا في أوج فقري ومعاناتي وقتها، أما أنت الآن في أوج نجاحك، تملك أموالا تكفي 50 جيلا من أحفادك، وهذا لن يعوضني. ولكن هذا كرما شديد منك سيدي، أشكرك عليه، ولكني لا أحتاج شيئا حقا، أنا سعيد. صمت بيل غيتس قليلا وابتسم للفتى. قال بعدها غيتس: كلمات هذا الشاب جعلتني أراه أغنى مني، لأن أفضل أنواع العطاء هو العطاء الذي تعطيه وأنت محتاج، وهذا هو ما فعله الصبي معي، لذلك هو أغنى مني. فشعور السعادة كان كافيا له حتى لو كان عطاءه لشخص غريب مثلي. بيل غيتس الآن يملك أكثر من $1,000,000,000. يتبرع بكم أموال مرعبة وضخمة لإفريقيا ولكل دول العالم الفقيرة، ويخطط أن تذهب ثروته كاملة لأعمال الخير مع وفاته، لتكون سيرته وحياته ووفاته سبيلا لإسعاد ملايين البشر المحتاجين.
1: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: هزارين، الكيف كيفين.
10: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
11: وين عنوانهم؟
10: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
9: هزارين، الكيف كيفين.
12: وانت ماشي كل يوم؟
13: أيوة،
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
14: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم عليهم أو شملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا أصابعه، وحتى ما نما، ما كان في نمو، وعنده عيونه وكذا، أعالج وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني، فكوا له صدره بس كان الوليد لوقف يعني، كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور إيش اسمك؟ قال أنا عبد القادر حجر. قال وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي ماشي يا عبد القادر. قال له انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة الحمادي ومدري من، لأني استغربت. بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقه كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فارو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سوى العملية للوليد ما تخرجش طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق، لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فارو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي، من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا، وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة، وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان، في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من أي ضمن لي العلاج، ما هذا غلط. غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له هالشاك وبدتي له هالقلاق وبدتي له هالياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشل من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات، ما ترك وتقرحت لك الكلى من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستديو. ألو.
7: ألو.
6: أيوه مرحبا، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
7: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
6: محسن حسين صالح
7: قدران المكروب.
6: قدران المكروب من أرحب.
7: من أرحب.
6: يا أنا لقيتك صح؟
7: حياك الله.
6: الله يحيي، كيف صحتك؟
7: أحمد الله ونشكره.
6: أنت جيت للمركز عند الباحث خليل؟
7: أيوه.
6: إيش كان عندك؟
7: كان عندي السكر وبعدها يعني بما تقول السكر يعني اشتد يعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهابات في رجلي وصديق وخده يعني لو ما مسكت شديد احترق يعني ما كان على كيفي اقول.
6: والنظر؟
7: النظر ما اعرف شيء والقيلوم والجلزوم وال
6: ايوه متى جيت لعند الدكتور خليل؟
7: يعني حوالي 6 أشهر.
6: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد اخذت جرعه ولا جرعتين؟
7: اه
6: اخذت جرعه ولا جرعتين؟
7: جرعه وبعدها قبل يومين يعني قلنا ناخذ الثانيه.
6: ها يعني قبل 6 أشهر ادوا لكم جرعه وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
7: ايوه يعني مع الظروف ما قدرنا نجي عاد انا قد يجي قبل يومين.
8: الحمد لله وشكرا الله يحفظك الله ورعاك. طبعا انت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟
7: اه
8: يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
7: ايوه.
8: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
7: كان عندك سكر ارتفع يعني تراكمي لا 17.
8: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
7: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
8: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب الطرفيه؟
7: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسة يعني من السكر قد كان قد يبست.
8: اها.
7: وضربنا شرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفع يعني كان اضرب الشرنقات كل يوم واقول حاجة تحسن انا عربة ولا حسيت بحاجة الا على الوجع. انا حس يعني بالبرد هذا ما كنت تخرج من البرد يعني واختضينا الجلي وما قدرش اقول.
6: يعني بارك بارك كدك بارك.
7: اه.
6: كان كدك بارك.
7: كان قال أنا داري وجزمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عاد باقي إلا الهجرة وعظمي.
6: لا إله إلا. وبعد هذا الحين تمشي؟
7: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل جرينا يا صاحبي أعشاب وجرينا زيه وبعدها يا صاحبي استعملنا لا حول أسبوع ولا بنحس إلا بالعافية كذا ونقطينا سنب معلش كذا.
6: ما شاء الله.
7: استخدمت العلاج يوم ما كان موجود الحين الحمد لله يعني بين اطلع الترج بين اصلي بين اخرج بين كذا ما عاد في شهر البرد والخضوة وال
6: الحمد لله.
7: فهل الحمد لله شكرا.
6: طيب احد يسالك هناك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
7: ايوه بيسالوني واقول لهم عندك الدكتور خليل بين الاشياء خير قد رسلت خير تجو يعني يبوني وبيقولوا يعني وانت عارف ان عندك تدخل في بيت بوس جنب مجمع العرب.
6: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
7: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعابير بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بنتي ما رأيتها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين شهادة واحد يا ضعبي ما
8: يا اخر مرة عندي بترع
7: بين حالة
8: قبل يومين.
6: الحمد والشكر لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
8: باقي بن قطران يقولنا القولون. والقولون كيف حالك منه؟
7: آه.
8: والقولون كيف؟
7: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني مستعد وكان عندي مسك والكل يعني تحسن من المسك والكل
8: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
7: الإمساك والتوتر والباك يعني أمتعل دي ثواني.
8: الحمد لله وشكر الله. وكم كان لك بتعالج من سابق يعني كم لك مريض؟
7: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير لكن عندما غلق علي يعني من الع يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
8: الحمد لله.
6: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟
7: آه.
6: فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلع؟
7: لا بعد برعة لا بعد برعة عند الدكتور خليل.
6: إذن داري ما نشتيل ياو ما عاد ناقص لنا نفعل لك زفة ويقع زواجي يقع واحد الثاني يتجدد.
7: آه.
6: ما كيف ما رايك؟
7: ما جيت ما قلت
6: يقع واحد الثانيين نجدد؟
7: ايه
6: هتتزواج؟
7: لا ما عاد تزواج ما تزواج.
6: اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وسلام الله عليك
7: يا رب.
6: في امان الله.
8: في امان الله.
7: في امان الله.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: طبعا سامعين الكرام سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز البحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-16-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا، وأحيانا يجوا بينها أعطال عفضة لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه. وأنت تبصره القطه شبعه فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى
8: إن شاء الله
6: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير أذي بيصيروا هانا واحد قال عيدتي له قرفة، القد نفسك لا دعور نفسك ولا هم يحسن.
8: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عم يحيى يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر، بيجي عندي حالات عندما افحص لها السكر يجي مرتفع، اقول له عندك سكر يقول ماشي، يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب انه مثلا من بعد سن الأربعين يعني الانسان يعني يراقب السكر التراكمي وايضا الدهون الثلاثيه والكوليسترول، هذه مهمه جدا سواء كان ذكر او انثى، يعمل هذه الفحوصات يتاكد انه مثلا ما عندك سكر التراكمي عدو في الحد الطبيعي او ما بين او ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر، على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات، يعمل حمية غذائية، لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز، الخبز الأبيض هذا اللي نسميها الدقيق، هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما، يعني ما الشعير أو البر العادي وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك، هذا يعني
6: أشياء يعني كثيرة. واحد يجي نفسه نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو ألو السلام عليكم.
9: عليكم السلام،
6: كيف حالكم؟
9: الحمد لله.
6: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
9: حياك الله، أنا مع عبد الجليل.
6: عبد الجليل من؟
9: المدرسة اللي جيت جشيبه والمرو ومرته.
6: من أين أنتم؟
9: من عمراء.
6: من عمراء، أنتم الآن في عمراء؟
9: أيوة.
6: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جوا للمركز عند الباحث خليل؟ من هو؟
9: عبد الجليل
6: ما كان عنده؟
9: هو بخر في نفسه
6: مرتب ما كان عنده؟
9: ذا البواسير.
6: متى جيتوا للمركز؟
9: الحمد لله بخير.
6: الحمد لله، متى جيتوا؟ متى؟
9: أيوة متى؟ أمس، قبل أمس.
6: قبل أمس؟
9: أيوة.
6: يعني عاد العلاج عادي أول مرة من قبل أمس؟
9: ماشي، هكذا الثاني.
6: هكذا الثاني، الآن الحمد لله بخيره.
9: بخير الله يتلك العافية ويسرعك ربي ويرزقك.
8: من أي عمران؟
6: يا الله، من أين من عمران؟ من أين؟
9: من عمران، من غولة عجيب.
6: من غولة عجيب، أيوة. عد باقي معاكم، قالوا مثور وبقرة، وعد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
9: بعض الناس.
6: يعني ما عد بش من لبن هذا ومن حليب، خلاص كمل.
9: ما حبش، كان في زمان.
6: إذن الحمد لله على سلامة البيت، زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
9: الحمد لله بخير الله يكلك العافية.
6: الحمد لله،
8: الله يعافيكم.
6: يلا الدكتور يسلم عليه، الشافي أمان الله.
9: يا الله
6: طبعا الأول من أرحب تناقشنا هوية على أساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والأعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحدة من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما أنفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة من عدل أن نقول للناس، عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه، جي اتوكل على الله. أهم شيء ابعد من رأسك أنك تشرط وأنه من كذا، هانا ما عاد تعالج لو يتولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله، واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون، ومن تواثق في الشفاء أنه من الله ما فيش، ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني وتواجه أيضا مصاعب، وأنا أدري بهن شلال الاتصال ونقول ألو.
10: السلام عليكم.
6: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
10: الحمد لله، الله
6: يستر عليكم. الله معكم يحيى صلح من الإذاعة، من معنا؟
10: معكم بيت المضع.
6: من بيت المضع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
10: أيوة من صنعاء، نعم.
6: حيا بكم. أنتم زرتوا، أنا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
10: أهلا وسهلا، الله يحفظه.
8: حفظكم الله ورعاكم.
6: أنتم جيتوا لعند تزوروه؟
10: أنا جيت أزور بيت ابن أخي طبعا.
6: ما له ابن أخوش؟
10: أول شيء بيت ابن أخي في هالبواسي.
6: أها، قبل كم؟
10: قبل شهر.
6: أها
10: أيوة، الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك
6: خير. الحمد والشكر.
10: وأنا جيت لالتهاب في العظام والمفاصل والتوالي. أيوة، قد لي أسبوعين
6: بتستخدمي الجرعة؟
10: بنستخدم الجرعة، نعم.
6: طيب بتبشري إن في أثر، إن في تأثير، إن بتحسي بتحسن أو شيء؟
10: أكيد الحمد لله في تحسن، الحمد لله.
6: طبعا يا بيت المطاع، الآن الناس بيسمعوش طبعا.
10: الحمد لله، الذي أنا أنصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقة دكتور خليل.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى رجل الصحة والعافية. دكتور شديد سأله ولا شيء؟
8: طيب بالنسبة أنت بالنسبة لك المفاصل، يعني احتكاك ولا إيش عندك بالضبط؟
10: أنا عندي احتكاك، نعم.
8: احتكاك الآن بدأت تحسني؟
10: الحمد لله في تحسن،
8: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
10: كذا ما التعب لقدري حوالي 6-7 سنين هكذا.
8: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
10: الحمد لله، الحمد لله مع الأعشاب، الحمد لله،
8: الحمد لله شكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
10: البواسير مع أوفاش الأربع أيام وإنه بخير، من الألم، من النزيف، من كل شيء، الحمد لله.
8: الحمد لله وشكرا الله.
6: إذن
10: هو بس هو ما استرشي متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
6: خير الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر. آمين.
10: الله يستر عليكم وحفظكم وانت لكم العافية إن شاء الله.
6: في أمان الله.
10: الله يستر عليكم وضعي الله.
6: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل، نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: سامعين الكرام، عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة، والحمد لله رب العالمين، نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص: من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان المرض؟ من أجل تسمعونا، تحاكونا، لعجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عايز يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم، شلت الولد حقي من هنا وقالوا في مصر، وقالوا لي في مصر، وخلوني يبصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأنه كنت ناجح، روحت في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني، وأنا بنكررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال: لا ما هو لا ما نفعش، هو قد وصبوه ما بش حاجة، ما يضرش، لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا، ارسل على 37246416 أو 37 22 22-7-4. مرحبا بك يا دكتور.
8: حياك حياك.
6: نتحكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
8: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني يعني عندنا في اليمن. يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون من مصادر غير نقية، وايضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازيه والطاقه وما الى ذلك، هي بتضر الكلى. طبعا امراض الكلى متعدده من المسالك، منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع انواعها نعالجها بنجاح تام باذن الله تعالى 100%، نقول ان شاء الله. ومن ثالث يوم او ثاني يوم تبدا الحصوات تتفتت وتنزل، حتى يعني تشوفها اذا مثلا جمعت العينه ال 24 ساعه بتشوف انه الحصوات اللي فيها بدات تطلع.
6: نعم.
8: وايضا بالنسبه للاكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما يتعداش 20-30 يوم بالكثير، تعيد الكشافة تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
6: لا.
8: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة، بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج الالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعولة قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد. احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجة 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا أيضا بالنسبة حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب أوصله مثلا للمستمع، إذا كنت تعاني من الحصوات يعني يكون واثق بعد الله سبحانه وتعالى، أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية، يزورنا. العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
6: إذا سامعين الكرام، استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
8: نعم.
6: يقي نفسه ايضا، لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز، يعني مش تنتظر الى انه قدك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك. لا،
8: لانه امراض الكلى هي يعني الافضل انه سواء تعالج عندي، انه احنا نوع من انواع العلاج، او في مركز طبي طبيعي جدا.
6: نعم.
8: المهم انه ما يهملش موضوع الكلى، لانها بتاثر مستقبلا، بعدين بيدخل بمرحله الوظائف ما الى ذلك.
6: اي بعدين تسمع بينك نقص بينك كذا، قال افعلوا له حبه مضاد حيوي، افعلوا له حبه مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام، عن سر الفاصل ومعنا فاصل اعلاني وبعدين نرجع لكم.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان: بيت بوز.
11: واحد اثنين، جرب الصوت.
12: مياه الكابوس
11: الصوت مضبوط بس الإعلان
12: خفيف.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وأنت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
16: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
17: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
18: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
17: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
18: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
17: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
18: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
17: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
18: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
17: التهاب وتليف الكبد.
18: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
17: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
18: علاج البواسير.
17: علاج البهاق والبرص.
18: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
17: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
18: الباحث خليل، للطب البديل.
19: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمني عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: نشيل هذا الاتصال، وفي رسالة أنا شكلها بعد الاتصال. نقول ألو.
5: أيوة ألو،
4: مرحبا بك، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
5: حياكم الله.
4: من معي؟
5: إذاعتك.
4: من معي؟ من؟
5: محمد أحمد إسحاق.
4: أهلا وسهلا ببيت إسحاق. نعم. معك يحيى صلح من إذاعة دلتا وإذاعة يمن اف ام.
5: حياكم الله يا سيدي.
4: الله يحييك. أيوة، قل لنا كيف صحتك؟ أنت زرت الدكتور ولا كيف؟
5: زلنا التكسر عندما استخدمنا الدواء قبل 7 أيام أو 8 تقريبا.
6: نعم نعم، احنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام. مش
5: الحالة السابقة، القديمة.
4: نعم. ايش كان عندهم
5: بالنسبة لي ولا لزوجتي؟
6: انت او زوجتك عادي، تكلم، قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة.
5: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
4: ايوه،
5: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب، وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله.
4: الحمد لله. قبل كم؟
5: تقريبا سنة قبل رمضان.
4: قبل رمضان.
5: أيوة.
4: بس يعني لمستم تحسن؟
5: أيوة، لمسنا تحسن فيها، وبدأت تمشي. ما كانت تقدر تمشي، عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصر.
4: إذن ما عادش تحسن، بس والحمد يعني لله، هذه نعمة كبيرة. قدو شفاء.
5: أيوة، ويش وفي شفاء إن شاء الله.
6: الحمد لله، الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية، صح؟
5: كان بنشي عملية. أيوة، خلني يقولوا شو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله أدانا الأدوية، دهان وشراب.
6: نعم، وأيضا ضماد جبنا لك.
4: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
6: طيب إسحاق، يا إسحاق، وأيضا أنت كان عندك القلب، صح؟
5: أيوة، أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان بسوائل، يعني هذا الصدق إن هم اكتشفوا السوائل بعد عمليات عملية القلب.
6: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
5: أيوة، فعلنا فحوصة إيكو، وهلو فحوصة التون
6: الثلاثية.
5: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل، أكسبنا وقال عندك تضخم في الكبد
6: في القلب.
5: كان بيضني وجع حتى الثلاثة، لا ما أعرفهمش.
6: اذا خير ان شاء الله. انت الان بالنسبه للقلب الان طبيعي، ما عاد فيش تضخم، وايضا بالنسبه للدهون اللي في الكبد وايضا الدهون الثلاثيه تمام.
5: ايوه، انا عاد نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا، ما قدرش امشي شويه، وشلينا على جد عاد انا بدات استخدمه.
6: طبيعي جدا، العلاج الاخير طبيعي جدا، واصله ونرجع عند ان شاء الله انك بصحه وعافيه باذن الله. بس انا قصدي على القلب الان تمام.
5: السابقه الحمد لله.
4: الحمد لله، شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية إلى المركز.
5: أيوة إن شاء الله، وتقول لنا نزوره بعد مدة 20 يوم.
4: في أمان
6: إن شاء الله. حظك الله ورعاك،
4: مع سلامة الله. إذن سامعين الكرام، نسير الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
4: سامعينا الكرام، عودنا إليكم نذكركم بعنوان المركز والذي ما بش معه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-246-416 أو 37-22-24-74. وإذا شي معنا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا البواسير المقلقة، من القولون، من أمراض المسالك والحصوات، احتكاك العظام والعمود الفقري، الربو والتهابات الصدر، فعلك لفة وفعلك زيارة ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل، صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. دكتور، نعاني ما بين فترة، ما بين المرض، ما بين أقصد الجو والطقس بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى. البرد هذا ما بين، يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
6: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس، هو بيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
6: وايضا بياثر على الامراض الجهاز البولي، لانه يعني ايام البرد بيقل شرب الماء وتظهر الامراض، سواء كانت من الالتهابات في الكلى او اذا كان عنده مثلا حصوات.
4: ما نتساء، انت قلت يقل شرب الماء، يعني بمعنى انه على الاشخاص ايا كانوا
6: يشربوا
4: انه ايام البرد
6: يشرب.
4: ايام البرد او غير البرد.
6: أيوة،
4: انه يكثر من شرب الماء.
6: نعم، لانه ايام البرد ما بيحس بالعطش، فإنه بعض الناس ما بيشرب شرب ماء، وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي وأيضا بيأثر على الجهاز البولي وأيضا بيأثر حتى على المفاصل.
4: لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء.
6: نعم،
4: كل شيء حي. إذن خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال نقول ألو. ألو،
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟
0: أحمد الله ومسلم خير.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
0: معك علي عبد الله.
4: علي عبد الله من؟
0: علي عبد الله عقبة من حتومة.
4: علي عبد الله عقبة؟
0: أيوة.
4: من عتمة؟
0: أيوة.
4: وين العسل يا أهل عتمة؟ أين والعسل؟ أنتيت والعسل؟
0: موجود.
4: إذن كيف حالك أنت؟
0: نحمد الله ونشكره بخير ومتعافي.
4: أنت زرت الباحث خليل؟
0: أيوة.
4: إيش كان عندك؟
0: كان عندي القلب.
4: إيش في القلب؟ سلامة قلبك ما كان عندك؟
0: كان عندي تلسبات عن الشرايين.
4: تصلبات؟
0: الحمد لله. كان مقرر الولي في التندحامات مع الناس اللي نحن قد تكسر خيوط دي نحشة من الدرة.
4: ها، كان قد قالوا يفعلوا لك تنتن دعامات.
0: أيوة.
4: بكم كان عاد تكلف عليك؟
0: عاد تكلف علي يمكن حوالي 3 مليون ريال.
4: أيوة. هذا قبل كم ويحن صرت لعند الباحث خليل؟
0: قبل سنة.
4: قبل سنة وأخذت جرعة من عنده ولا جرعة ولا جرعتين؟
0: قبل يمكن جرعتين.
4: وكيف أنت اليوم؟
0: الحمد لله بخير، ما
4: بحس بشيء. ما شاء الله،
6: الحمد لله والشكر. طبعا الأعراض اللي كان عندك مثلا اشرحها للي بيسمعنا.
4: من ايش كنت تعاني؟ ما كنت تحس، ما كنت تشعر؟
0: كنت اعاني يعني من اقدر انوم ولا اقدر اخطي ولا اقدر لا شيء طلع، ما كنت اقدر اطلع ولا اقدر احمل اي حاجه.
4: واليوم زي راع ودرقد وده.
0: اليوم الحمد لله بنحمل ونجزع ونرجع ونرقد ونحن مرتاحين.
6: ما شاء الله وشكرا. طبعا وايضا عملت الايكو بعد العلاج. عملت الايكو بعد العلاج، عملت ايكو يعني
0: الحمد لله.
6: وطلعت الشرايين سليمه.
0: الحمد لله.
6: الحمد لله والشكر لله. طبعا انت
4: ما شاء الله.
6: الحمد لله بن عقبه. طبعا ايش توجه رساله من اللي بيعانوا من امراض القلب؟
0: نوجه رساله ويتجهوا لمركز خليل الطب البديل في شارع 50 بيت باوس.
6: ما شاء الله قدك حافظ العنوان. تمام.
0: جوار مجمع العرب.
4: ما شاء الله.
6: حفظك الله ورعاك. وكم كان لك من سابق تعاني يا بن عقبه من المرض؟
0: قلت يعني يمكن 6 أشهر وانا مريض.
6: الحمد لله والشكر لله. حفظك الله.
4: اذا الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله بخير وزوجتي بخير الحمد لله.
4: تحياتنا لك.
6: ايش كان في زوجتك؟
7: بخير والله مريض.
0: الحمد لله.
4: هي مريض. مالها زوجتك؟
0: هذا خل عندها وهي بدأت جلطة في الدماغ وفي القلب والحين الحمد لله.
4: وهي جاءت لعند البحث خليل؟
0: أيوة ولقينا معك مقابلة وشفتها وحالت وحالت وانت.
4: ها أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. ذحين كيف حالها الآن؟
0: الحمد لله بخير.
6: اللي جيت في
0: الباص. المباص والحقة ما تتقبل
4: يعني. هذه جيتوا وهي فوق الباص صح؟
0: أيوة.
4: الحمد لله. وذا بينش معها صوتها لا عندي لها أنا.
0: أيوة أجلس لها عندكم وقف محام قابلة وجل خارج خارج الملك يجل بخارج.
6: الحمد لله. طبعا هي من سابق جت فوق الباص مش قادرة تمشي صح؟
0: أيوة. والحمد لله. وقبل يوم من المقابلة مع القناة الصباحية.
6: نعم نعم نعم ذكرناكم الآن. نعم
4: هيا الحمد لله على سلامتكم جميعا.
0: نعم
4: الله
0: يرحمكم.
4: تصبحوا على خير في أمان الله.
6: في أمان الله.
4: مع السلامة. هذه رسالة من أحد المستمعين بيقول يا أستاذ لو سمحت أدينا العنوان مع أرقام التلفونات بس بهدوء نعرف نسجلها.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: طبعا بيعيدوا الحلقة أكثر مرة لكن أنا شاعيدها. العنوان هو مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصالات أو رسائلكم

0: أحمد من أين يا أستاذ أحمد؟
1: من عمراء.
0: أنت الآن في عمراء؟
1: أنا الآن في شارع خولان.
0: في شارع خولان، قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
1: نعم.
0: طيب قل لنا ما هو الذي كان عندك؟
1: أنا أخذ عندي انسداد في الشرايين والأورية.
0: انسداد
1: في الجلدة.
0: بداية جلدة. كم قد لك دعاني؟ كم قد لك دعاني من الانسداد هذا؟
1: عانيت منه 4 سنين.
0: وكنت تستخدم أدوية وعلاجات؟
1: كانوا ينصحوني الدكاترة كلهم يدوا لي علاجات ما ينفع شيء، وكانوا يقولوا لي لا بنا فعل عملية كسرة.
0: أها.
1: أيوة.
0: وبعدها؟
1: أنا سمعتك في الإذاعة. وأنت بديت الإعلان وتحرك صار الدكتور خليل.
0: قبل كم؟
1: قبل شهر ونص.
0: كيف حالتك اليوم؟
1: الحمد لله الانسداد سار، والبرم الذي كان في أرجلنا الحمد لله وضع.
0: ها؟
1: أي والآن في أتم الصحة والعافية.
0: وكيف لا ما دريت أن الانسداد سار؟ هل فعلت إيكو؟
1: فعلت الإيكو أول شيء، وطلعت عليكم الانسداد في الشرايين.
0: ها؟
1: وبعدها بعد ما شرب استخدمت العلاج شهر.
0: فعلت إيكو؟
1: أيوة فعلت إيكو. قالوا الحمد لله ولا عبه ولا شيء، الحمد لله.
0: لا إله إلا الله. كيف كنت تعاني المعاناة؟ كيف كنت ترقد طبيعي، تأكل، تمشي؟
1: الله يا سيد الناس، كنا نعاني صعوبة يعني في كل شيء، في الجلوس، في الرقدة، في هذا. لكن الآن الحمد لله تحسننا شوية، وهو في قدمي كسر.
0: أيوة.
1: وبعدين الكسر هذا ما جبرش في يعني، فكنت راقد جلست سنة وأنا راقد.
0: لا إله إلا الله.
1: أيوة، هو جبر الكسر، جبر الكسر ويبست الأعصاب.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: أيوة، يعني فالأعصاب الحين هي اللي يعني من الحركة. رجعنا لعند الدكتور خليل الأسبوع الأول، قلنا له تمينا جرعة ودينا الفحوصات وهذا، والآن ادانا علاج من
2: بقية الأمراض. الحمد لله والشكر لله. الحمد
0: لله. الله لك الصحة والعافية والشفاء.
2: طبعا أيضا بالنسبة للإحساس من سابق، يعني قلت بالأقدام
1: كل الإحساس كان جميل يعني، ولا أحس بشيء.
2: وبعد العلاج الحمد لله الآن الإحساس طبيعي.
1: بعد العلاج الآن بقصة أنا أحس بها.
0: الحمد لله. إذن ما تقول للمستمعين الذي بيسمعونا؟
1: أقول كل مريض لديه أمراض مزمنة ومستعصية عليه زيارة الدكتور خليل، لأن ليس له بديل.
0: الله
2: الحمد لله وشكرا.
0: ربنا يشافيك ويعافيك.
1: يشافيه والله سبحانه. نعم. وتعالى، ويتوكل واحد على الله.
0: نعم. الشافي والمعافي والله. شكرا لك، في أمان الله.
1: يلا في أمان الله.
0: مع السلامة. إذن سامعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العام

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، أحلى فرفشة.
7: معرنجرنج،
6: حركش حركشة،
7: معرنجرنج،
6: حطه من عشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Just found it. Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اسمعوا يا اخوانا، منامور منامور رمضان بطيخة بقى منامور منشري. طب وعهد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر.
3: شريط ايه بس يا سلطان؟ ابوك هيركب شريط ليه؟
2: شريط ايه؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت؟
4: انت واد يا عبيط انت، هو بيقول لك شريط
3: مثلا ايه؟
4: بيقول لك شري شري يعني حبيبي.
5: الله اكبر الله اكبر يا عم، صلي اختك جاهزه يا بابا القلب تمام.
3: طب وايه انا سلطان؟ واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك.
2: واحد صاحبه؟
3: من هيكون مين يعني؟
2: ابوك هيهرب مع واحد صاحبه؟
3: يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق.
5: اقعد يا ابني اقعد يا حبيبي.
2: البيه ابوكوا بيحب، انت حبيبي، انت الحب، انت عمري، الراجل اتجنن يا جدعان.
5: احترم ابوك شويه.
2: الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟
4: طلاق ايه بس يا سلطان؟
2: اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير، بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا. انا مقدره التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك.
3: ايه ده امي هتطلق؟
2: تخيل.
3: ليه دي ماما تيسى القمر؟ ده انا كنت انتحر يا جدعان. هات سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه؟ هات سلطان هات الجواب.
2: انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟
4: يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح.
2: نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا، جابكم نيله فيكم في ايامكم السوده، انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصياتٌ

0: تنبأت بظهور وباء يقضي على أعداد كبيرة من البشر ويجعلهم يعيشون في رعب من الإصابة به. قالت بأن المثلية ستنتشر قبل حتى أن ينادي البعض بزواج المثليين، وحذرت من توسع دولة إسرائيل بشكل كبير وسيطرتها على الشرق الأوسط. فهل هي عرافة أم مفكرة استندت على المنطق والتحليل الدقيق؟ مايا صبحي التي اختفت عن الأنظار فجأة، فمن هي وما هو سر اختفائها المفاجئ؟ الدكتورة مايا صبحي ظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية خلال أوائل عام 2013، ولكن تلك اللقاءات لم تكن عادية، حيث تحدثت عن الماسونية والأسرار الخفية للعالم، وجاءت بالعديد من النبوءات التي حدثت حتى بعد سنوات من اختفائها عن الأنظار. أوضحت مايا صبحي أنها دكتورة متخصصة في الفيزياء وتهتم بكثير من الأمور المتعلقة بمنظمة الماسونية. أوضحت أيضا أن الماسونية هي التي تسيطر على العالم وتنوي بدء نظام جديد كليا يستمر في الفترة بين 2020 و2025. في تلك الفترة ستنتشر أمراضا تودي بحياة ملايين البشر، وهذا بالفعل ما حدث مع جائحة كوفيد-19. أوضحت أيضا أن المثلية الجنسية ستنتشر بشكل كبير، وبالفعل هذا ما يحدث حاليا مع استمرار الشركات في الترويج لها حتى في أفلام الكرتون الموجهة بشكل أساسي للمشاهدين صغار السن. أوضحت أيضا الدكتورة مايا صبحي أنه في الفترة بين 2020 و2025 سيتم الإعلان عن شريحة تدخل في أدمغة البشر، وتلك الشريحة ستسيطر على عقولنا وتجعلنا مجرد مواطعين لأفكار الماسونية. فكرة تلك الشريحة بالفعل تم الكشف عنها من قبل رجل الأعمال الأكثر شهرة إيلون ماسك. تلك كانت نبوءات مايا صبحي التي تحققت بالفعل على مدار الخمس سنوات الأخيرة، ولكن مايا صبحي كان لها بعض التنبؤات الأخرى والتي لم يتم تأكيدها حتى يومنا هذا. تنبأت مايا صبحي بحدوث حرب عالمية ثالثة، وأثناء تلك الحرب ستزداد سيطرة إسرائيل على الدول المحيطة بها وستتوسع بشكل كبير غير مسبوق. وأوضحت أيضا أن دول الشرق الأوسط بأكملها في خطر من تلك الحرب العالمية الكبرى، كما قالت في إحدى اللقاءات أن الحرب البيولوجية وانتشار الفيروسات سيقضي على أكبر قدر ممكن من السكان في الفترة بين 2020 و2025، حتى يصل عددهم في النهاية إلى مليار نسمة. بهذا الرقم سيصبح من السهل عليهم السيطرة على البشر تحت حكومة واحدة وعملة واحدة وأراء وأفكار ثابتة لا تتغير. من التصريحات الغريبة لمايا صبحي هو أن هرم خوفو لم يبنى من 5000 سنة بل 10000، وله أهمية خاصة عند تلك المنظمات حيث يعتبرونه البوابة التي سيدخلون منها إلى عالم الخلود والنعيم في نهاية الزمن. كما أوضحت أن الأرض يسكنها مخلوقات أخرى تعلم بوجودها الولايات المتحدة الأمريكية، بل ويخططون معا لإظهار تلك المخلوقات إلى عامة البشر قريبا. بالطبع سيرى العديد من معظمكم تلك التصريحات ما هي إلا أقوال واجتهادات شخصية من مايا صبحي، خاصة مع الحديث عن هرم خوفو والمخلوقات الأخرى، لكن على الرغم من ذلك فبعض تصريحات مايا صبحي أصبحت حقيقية بالفعل، خاصة حديثها عن المثلية الجنسية والفيروسات الحديثة. الأمر الذي يثير الشك والتساؤلات هو اختفاء مايا صبحي عن الأنظار منذ عام 2013، فبعد أن قدمت لنا 12 حلقة تتحدث فيهم عن الماسونية والنظام العالمي الخفي اختفت بشكل تام عن الحياة بأكملها. لا أحد يعلم من أهلها ولا أحد يعلم أي معلومات عنها، فهل تم اغتيالها بسبب حديثها عن أمور لا يجب أن تخرج لعامة الشعب؟ أما يا صبحي كانت مجرد مرسال أدت المطلوب منها واختفت عن الحياة للأبد.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.

وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقيني، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة

0: أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت كثيرا.
1: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: The Nation Station.
1: Now, a feature presentation.